هيدا هو الحب، هيدي هي الرسالة. وبرجع أنا بحبك مثل الولد القلب اللي بيعشق بالوقت.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة في ام
5: على كيفك.

0: فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
6: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
7: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
8: لا معرفش.
7: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
8: زي ما قالها من سنين.
7: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
9: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
7: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
2: يا حبيبتي ذاكري
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
4: وبعدين ده هيجي امتى؟
2: بعدين
3: بعدين

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: يا صباح الهنا،

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون.

0: إذا أنت سامح لنا سامح هذا كمان؟
1: أنا سامح صوت.
0: لا مش سامح حاجة. أنا أعتبر إن أنا مش سامع أي حاجة منك.
2: اسمعها في كل حتة.
3: نجوم FM على كيفك.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رقم.

0: في حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجه.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم اف ام. نجوم اف ام

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط
2: على تردد 11900 راس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعاده مش عدد.

0: عيش أغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.
2: جديد نجوم اف ام عزيز عبدو يخلي أغنية جديدة.

جديد نجوم اف ام. عزيز عبدو يا خلي، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

الخطره، اوبا

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

جديد نجوم اف ام مروان بابلو وليجاسي شفت كلام اغنيه جديده على نجوم اف ام.

جديد نجوم اف ام مروان بابلو وليجاسي شفت كلام اغنيه جديده على نجوم اف ام

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها بقرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديث، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا ما أعرف.
0: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قدي وقدي كتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف ام. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى نسمع ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم الفن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
3: يا صباح الهنا،

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا عذرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

جديد نجوم اف ام كايروكي وحدي أغنية جديدة.

جديد نجوم اف ام نجوم اف ام كايروكي وحدي. وحدي. وحدي اغنيه جديده على نجوم اف ام.

توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معايا ناجو إبراهيم.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم فأم، نجوم فأم تي في، نايل فأم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم فأم على نجوم فأم تي في على تردد 11900.

جديد نجوم اف ام مروان بابلو وليجاسي شفت كلام اغنيه جديده على نجوم اف ام.

جديد نجوم اف ام مروان بابلو وليجاسي شفت كلام اغنيه جديده على نجوم اف ام

بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: وحده. ادخل العربية، افتح الراديو
1: وحسام الخطوات رارارا جبار،
0: وافصل عن الدوشة.
2: نجوم فأم على كيفك. جديد نجوم فأم، عزيز عبدو، يا خلي أغنية جديدة.

جديد نجوم اف ام. عزيز عبدو يا خلي، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: وليه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة؟
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى علي.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري
4: اتعبي.

instagram.com/nogumfm. جديد نجوم اف ام سامو زين عايشني أغنية جديدة.

0: اللحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

عيش أغاني نجوم أف أم على كيفك. جديد نجوم أف أم عزيز عبدو يا خلي أغنية جديدة.

دي نجوم اف ام. عزيز عبدو يا خلي، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: تابعونا على تيك توك .com/@نجوم اف ام.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة في ام
5: على كيفك.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس. تابعونا على youtube.com/@نجوم اف ام.

شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 راس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/

0: نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

مستمتع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com

0: الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني المتجدد من برنامجكم خير الكلام على نجوم اف ام. أسأل الله العلي القدير أن تكونوا جميعا بخير ونعمة وعافية وستر، وأن يمن عليكم بصلاح الأحوال وراحة البال. اللهم يا أكرم الأكرمين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، ارحم صغيرنا وكبيرنا، وارحم شاهدنا، وارحم غائبنا، وارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، ولا تخيب رجاءنا، وعلى الإيمان توفنا، وأنت كامل الرضا عنا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك الكريم في أعلى جنة الخلد. اللهم إن لكل واحد منا حاجة، وحاجتنا عندك أن تغفر لنا أجمعين، يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا رب الأرض والسماوات، اقض حوائجنا يا كريم يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب، من يرجوك لا يخيب، توسلنا بالحبيب، اقض حوائجنا قريب. ربنا وتقبل دعاء، اللهم آمين. مستمعينا الأكارم، أجدد لحضراتكم التحية، وكل عام وحضراتكم بخير، كل عام وأنتم دائما إلى الله أقرب وعلى طاعته أحرص وأدوم. لقد من الله تبارك وتعالى علينا إذ بعث فينا النبي الكريم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، اللي هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. منة ونعمة من ربنا وكرم من ربنا. جميل، قالنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه القرآن الكريم 6236 آية. القرآن أربعة أرباع، متقسم أربعة أرباع. الربع الأول بدأ بإيه؟ اللي هو أول المصحف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. يبقى بدأ بالحمد الربع الأول. نيجي على الربع الثاني في المصحف الشريف، بدأ أول سورة الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. يبقى بدأ بالحمد برضو. نيجي على الربع الثالث للمصحف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سورة الكهف. ده بنبدأ بالربع الثالث. جه الربع الرابع والأخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، إلى آخر الآية الكريمة. فالقرآن ربنا بدأ بالحمد، وكل ربع بدأ الحمد برضو. جميل، ربنا بدأ الخلق بالحمد، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، بدأ بالحمد. ولما يدخل أهل الجنة الجنة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ادخلوا الجنة وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. في بداية النعم الحمد لله، وفي تمام النعم الحمد لله. حتى ما بتخلص أكل تقول الحمد لله. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وفي رواية أو لغة تانية يعني إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة. يبقى هي روايتين، نقول الأكلة والأكلة. الأكلة يعني اللقمة، والأكلة يعني الوجبة. اتغديت، دي اسمها وجبة الغداء، فقلت الحمد لله. أو تأكل لقمة كده، الحمد لله، اللهم لك الحمد، الحمد لله الذي أطعمنا هذا، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله. يبقى من أجمل وأعظم الجمل في المفتتح والمختتم إنك تقول الحمد لله، إن كل حاجة تبدأ بالحمد لله. الحمد لله، تصحى من النوم هتبدأ يومك الحمد لله. كان النبي يبدأ اليوم بإيه؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. قول الحمد لله، قول يا ابن الحمد لله، يا بنتي قولي الحمد لله، مستمعون الأكارم قولوا الحمد لله، احمدوا ربنا، والله احنا في نعم. ايه النعم؟ عد معي، الحمد لله على نعمة الإسلام يا أخي وكفى بها نعمة، الحمد لله ان احنا مؤمنين وموحدين بالله، الحمد لله. النعم كتير ما تتعدش، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، النعمة الواحدة ما تتعدش. تخيل بقى ربنا أنعم علينا بنعم كثيرة، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آلاء دي اللي هي النعم يعني، شفتوا؟ فعايزين نستحضر صفة الشكر في حياتنا، نقول الحمد لله. الحمد لله في السراء والضراء. ازاي يعني؟ في السراء ماشي، عصان عندنا مناسبة، الواد نجح، البنت بتتخطب، انما في الضراء حتى لو حضرتك لا سمح الله نزلت كده لقيت فردة الكاوتش نايمة بتاعت العربية، حاجة بسيطة ايه؟ ما تتنكتش وتقول الحمد لله. لقيت حاجة حصلت الحمد لله، بتشرب في الكوباية وقعت اتكسرت، تقدر تقول الحمد لله؟ يعني الحمد لله في السراء والضراء. النبي كان كده يا حضرات، النبي كان يحمد الله على كل أحيانه، في كل الأحوال بيحمد ربنا. كان إذا رأى ما يحب يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، في الأمور السرة يعني. طب وإذا رأى ما يكره يقول الحمد لله على كل حال. يا سلام، يبقى النبي ما كانش عنده غير الحمد لله. إنما أنك تلاقي واحد النهاردة يعني عنده حالة عدم رضا، مش راضي، مش عاجبه حاله، هو بصص للي في إيد غيره، وتيجي تقول الحمد لله، الحمد لله على إيه؟ الحمد لله على إيه؟ الحمد لله على كل حاجة في حياتنا. ولا تيجي تسأل واحد تقول له إيه أخبارك إيه يا حبيبي؟ ما فيش جديد، إيه الجديد اللي أنت مستنيه يعني؟ بجد إيه الجديد اللي أنت، ولا تقول له طمني عليك، يقول لك عادي. يعني إيه عادي؟ بتاكل عادي، بتعرف تمضغ، ده عادي، ما دي نعمة. بتعرف تتذوق الطعام، ده عادي. بتعرف تشم ريحة الأكل، تدخل كده من باب البيت تقول المدام الله ريحة ملوخية، الريحة دي عادي، مجرد بس انك شميت الريحة ده عادي. شفت ازاي؟ هارون الرشيد الخليفة العباسي كان يحج عام ويجاهد عام، عطشان طلب مية، جابوا له شوية مية بردة كده في, في, في القدح عشان يشرب. فوزيره قال له لو سمحت يا أمير المؤمنين ممكن أسألك سؤال؟ قال له تفضل. قال له إن منعت عنك هذه الشربة، شربة الماء دي وانت عطشان كده ونفسك تشرب ومش لاقي شربة المية دي، تدفع فيها كام؟ قال له ادفع نصف ملكي. قال له هنأك الله بالعافية يا أمير المؤمنين، اشرب بالهنا والشفاء. فشرب هارون الرشيد المية، وبعد ما شرب الوزير قال له طب تسمح لي بسؤال تاني؟ قال له تفضل. قال له طب انت شربت المية بقى، المية الزايدة في جسمك لو منعت حبست فيك، يعني جيت دخلت حمام عشان أعزك الله تخرج المية كده من المثانة وبتاع ما قدرتش، تعمل ايه؟ تدفع قد ايه؟ قال له ادفع ملكي كله. يعني ملك أمير المؤمنين هارون الرشيد ما سواش كوباية مية. احمد ربنا انك بتعرف تشرب، واحمد ربنا انك بعد ما بتاكل وتشرب وبتاع الفضلات والحاجات الزايدة عن الجسم بتدخل الحمام في منتهى البساطة، ربنا بيمن عليك وبتخرجها وبتقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى، وانت خارج من الحمام صح مش بنعمل كده؟ الحمد لله الذي اذهب عني الاذى. طب الاذى ده لو ما ذهبش تخيل ايه اللي ممكن، ايه السموم اللي في الجسم دي، تخيل ايه اللي ممكن يحصل للجسم. فقولوا الحمد لله، الحمد لله على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة. الحمد لله يا حضرات على كل حال. تعالوا نتعرف أكثر على تلك الصفة والمكرمة العظيمة، صفة الحمد.
0: انتوا مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: انتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. جملة جميلة اتعلمناها من سيدنا النبي، كان إذا رأى ما يحب يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وكان إذا رأى ما يكره يقول الحمد لله على كل حال. يبقى نتعود نقول الحمد لله ونتعود نشكر ربنا، الشكر زيادة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر عبادة، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الشكر حكمة، تبقى أنت شخص حكيم لو بتشكر ربنا. قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. الشكر نجاة. يعني إيه؟ واحد مبتلى بمرض لو شكر ربنا وحمد ربنا، ربنا هيشفيه. واحد في محنة لو حمد ربنا، ربنا هينجيه. ليه الشكر نجاة؟ قال تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ليه رب كأنه ربنا بيقول أنت عارفين ليه نجيتهم؟ كذلك نجزي من شكر. الشكر ربنا هيجزيك عليه. قال تعالى وسيجزي الله الشاكرين. شفت؟ ربنا هيجزل لك العطاء. الشكر أول كلمة خرجت من فم الأب. من الأب الكبير؟ الأب الكبير أبونا آدم. الأب آدم أول كلمة طلعت منه لما آدم، تعرفين آدم ربنا خلقه بيده ونفخ فيه من روح، فلما اتنفخت الروح في آدم عطس فشمتته الملائكة لما قال الحمد لله. فأول ما الروح اتنفخت في آدم، لأن آدم اتخلق من صلصال، ربنا قال فإذا سويته أدى الصلصال ونفخت فيه من روحي، أي الروح التي يملكه الله، الروح اللي هي ملك لربنا. ربنا حط الروح اللي بيملكها حطها في آدم، فأول ما دخلت آدم عطس آدم فقال الحمد لله، فالملائكة شمتته قالت له يرحمكم الله. إذن أول كلمة الحمد، الحمد لله. على فكرة مش النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء؟ أحسن حاجة عند ربنا الدعاء. أفضل دعاء قال صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. عايز تدعي ربنا ويستجيب لك قولي الحمد لله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. يا الحمد لله، عارف كده الحمد، تفنن وانت بتقولها كده، حس بيها وانت بتقولها الحمد لله تملأ الميزان. مش بس كده، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأن ما بين السماء والأرض. ولو قلت سبحان الله والحمد لله بيتملأ ما بين السماء والأرض، كلمة ربنا بيحبها الحمد لله. قول الحمد لله، قول الحمد لله ربنا حينجيك، قول الحمد لله ربنا حيزودك. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. قول الحمد لله تبقى كده بتعبد ربنا. قول الحمد لله هتبقى شخص حكيم. قول الحمد لله هتنتصر على الشيطان. لو قلت الحمد لله كتير ربنا هينصرك على الشيطان. ليه؟ الشيطان بيقول لربنا ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فكأنه الشيطان عايز يصرفك عن الشكر. فلو شكرت ربنا، ربنا هيصرف عنك إبليس. شفت؟ انك تشكر ربنا الحمد لله، وما تشكوش لحد، ما تشتكيش. واي حد اجعل الناس لا ترى منك الا الخير. اخبارك يا عم فلان؟ نعمة، والله في نعمة، الحمد لله الحمد لله. اوعى تشتكي ربنا للناس، اوعى تمشي تقول انا وتعبان وعندي وقالولي وانا والظروف والحال. ربنا يزعل منك. خليك زي سيدنا يعقوب، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لا تشكو إلا لله. وتكتر قوي من الحمد لله يأتيك السرور ويأتيك الفرج ويأتيك الخير. طيب الحمد لله ده بقى هل هي بس مجرد كلمة تقال ولا ليها جوهر؟ جوهرها تاخد بالك من حاجتين مهمين قوي في الحمد لله. واحد إنك تخاف ربنا. طب إيه علاقة إن أنا خاف ربنا بالشكر؟ تعال نشوف كده. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ربنا نصر الصحابة في غزوة بدر وكانوا مستضعفين ويستغيثون ربنا سبحانه وتعالى وهم أذلة لمولاهم، صح. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. يبقى هناك علاقة قوية بين تقوى الله وبين الشكر. بتشكر ربنا يبقى أنت شخص تقي، أنت شخص تقي يبقى أنت بتشكر ربنا. الاثنين مرتبطين ببعض. عشان كده مش هتلاقوا يشكر ربنا إلا الناس اللي بتخاف ربنا أو اللي الناس اللي هم يعرفوا ربنا، فيعرف إن ربنا يقولك وأنا حظي إيه؟ ما أنت حظك حلو يا ابن الناس. ربنا قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. اسمة ربنا عدل يا ابن الناس. ربنا قال ولا يظلم ربك أحدا. يبقى الجوهر الأول في قضية التقوى وفي هذه المكرمة العظيمة مكرمة الشكر التقوى. يبقى التقوى بيجيب شكر والشكر بيجيب تقوى. التقوى أساسها شكر والشكر أساسه تقوى. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. يبقى جوهر الشكر أنك تخاف ربنا فهتشكره على كل حاجة، وهتشكره في السراء والضراء، وهتشكره في الشدة والرخاء، وهتشكره في المنشة والمكره، وفي العسر واليسر. في كل الأحوال هتشكر ربنا وتقول الحمد لله. طيب الجوهر الثاني لفضيلة الشكر ولقضية الشكر حاجة عظيمة جدا يا حضرات، حاجة قوية جدا، تعالوا نعرفها مع بعض.
0: انتوا لسه مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: انتوا مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: بتقول انا بشكر ربنا وبتقول الحمد لله، وحضرتك دايما تمسكي سبحتك وتقولي الحمد لله، لكن السؤال، حضرتك بتشكر ربنا وانا الحمد لله بشكر ربنا، وابو سفيان زميلنا في الاستوديو بيشكر ربنا، وعمر في الكنترول روم بيشكر ربنا، والزملاء كلهم بيشكروا ربنا. حد سأل فينا نفس سؤال، مين أشكر واحد فينا ربنا؟ يعني بقول الحمد لله، وعمر قال الحمد لله، وابو سفيان قال الحمد لله، وحضرتك قلت الحمد لله، وحضرتك قلت الحمد لله. مين أكتر واحد فينا شكر ربنا كده؟ ما كلنا قلنا الحمد لله. تعالوا نشوف بقى الجوهر الثاني، وده مهم جدا. قال صلى الله عليه وسلم: كن قانعا تكن أشكر الناس. يعني إيه؟ أنا والزملاء عملنا غديوة هنا النهاردة في الاستوديو، وقعدنا جبنا بقى شوية فول وشوية طعمية سخنة بالسمسم وطعمية محشية، وجبنا فلفل وبتنجان مقلي وبابا غنوج وشوية طرشي خيار وجزر والحاجات الجميلة دي بقى، أظن فتحت نفسكم دلوقتي على الأكل. وقعدنا ناكل، واحد فينا قال الحمد لله اهو بيسد جوعه، اصله كان جعان. وواحد فينا قال يا ده احنا في نعمة كبيرة، الحمد لله، منتهى القناعة. طب يا جماعة ناكل ده ولا نجيب كباب؟

0: ابو كفته يقول لك لا لا يا عم رضا الحمد لله، ولا كانوا كانوا ابو كفته احسن مننا في ايه؟ القناعه. اكثرنا قناعه هو اكثرنا شكرا لله. هو ده باختصار يا حضرات، هي دي حقيقه وجوهر عباده الشكر، انك تبقى شخص قنوع الحمد لله. اللي جيلك من ربنا خير، اللهم لك الحمد، ولا انت باصص للي في ايد حد. واحنا زملاء وقعدنا اقولش اشمعنى ده كل ثلاث رغيف، اشمعنى ده كل اثنين، اشمعنى ده خد طعميتين كبار وده خد طعميه صغيره، مفيش الكلام ده. القناعه، القناعه كنز لا يفنى. النبي علمنا اللهم صل عليه، كن قانعا تكن اشكر الناس. يعني ايه؟ يعني ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. للي ركب عربية أحسن منك، ولا أنت أحسن من اللي قاعد على كرسي متحرك، صح ولا لأ؟ هو كلها تقسيمة ربنا. إزاي ده خد أكتر من ده؟ يا ربنا قسمها. وخد بالك كل واحد في حياته 24 قراط، كلنا خدنا 24 قراط، بس في واحد خد قراطين مال وتلاتة زرية، في واحد اتعكس بقى خد تلاتة مال واتنين زرية، لا في واحد خد في المنصب، في واحد خد في الفلوس، في واحد خد في راحة البال. يا كرم ربنا على راحة البال. في واحد خد في حسن الجوار، ان جيرانه ناس طيبين. في واحد جاله ابتلاءه في اهله، في والدته، في والده، في اخوه، في اخته. في واحد جاله ابتلاءه في زوجته او في عياله. في واحد جاب تلاقه في جاره، في واحد جاب تلاقه في الشغل. هي متقسمة، عشان نقعد نفكر فيها عقلنا هيوجعنا ومش هنوصل لحاجة. ليه؟ الله أعلم بمراده، قدر فهدى، إن كل شيء خلقناه بقدر، دي أقدار ربنا. أخش كلية إيه عشان يبقى معايا فلوس كتير؟ ملاش مقياس يا حبيبي، ما دخلوش كليات ويغرقوك فلوس. طيب لما يبقى معايا فلوس قد ايه هبقى سعيد؟ ملهاش مقياس يا حبيبي، بيبقاش معاه فلوس خالص وبيبقى سعيد، وبيبقى محش فلوس ومتنكد عليه ومكتئب وعايز ينتحر لا سمح الله. شفت بقى؟ ملهاش مقياس. فعشان كده باختصار، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. اللهم إنا نسألك الرضا والعفو عما مضى. بارك الله فيكم مستمعينا الأكارم، وما تنسوش وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة، رقم 1 قراءة سورة الكهف، رقم 2 الإكثار من الصلاة والسلام عليه، رقم 3 كثرة الدعاء. حتى حين اللقاء بمشيئة الله الجمعة المقبلة، أترككم في حفظ الله ورعايته، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.

جديد نجوم اف ام مروان بابلو وليجاسي شفت كلام اغنيه جديده على نجوم اف ام.

جديد نجوم اف ام مروان بابلو وليجاسي شفت كلام اغنيه جديده على نجوم اف ام

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
3: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@nujumafm.

جدي نجوم اف ام كايروكي وحدي اغنيه جديده على نجوم اف ام.

جديد نجوم اف ام نجوم اف ام كايروكي وحدي وحدي اغنيه جديده على نجوم اف ام.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على youtube.com/

جديد نجوم أفقام توليت وإليانا هنعيش أغنية جديدة على نجوم أفقام.

0: مش
1: مهم. هي فين؟
2: في البحر الحزين.
3: وما لو في الطيران كنا عملنا ايه؟
4: نجوم اف ام
5: على كيفك.
6: اكسكلوسيف نجوم اف ام. عمرو دياب جيت لك اغنيه جديده على نجوم اف ام.
7: جيت

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى
0: مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
2: جديد نجوم اف ام. سامو زين عايشني، اغنية جديدة.

0: معكم تراحموا مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في تراحم. ما أجمل الرحمة والتراحم. تعال أقرأ معايا كده في سورة البلد آيات كلنا حافظينها. قال تعالى: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. بص، قدامك عقبة مطب ومحتاج منك اقتحام، وهو ربنا عبر بلفظ الاقتحام لأنه المسألة محتاجة جهاد. طيب، وما أدراك ما العقبة؟ قال فك رقبة، إنك تفك رقبة، هنعرف يعني دلوقتي، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، إنك تأكل في يوم ذي مسغبة يتيما، تأكل يتيم ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ربنا بعدين قال: ثم كان من الذين أمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. المرحمة، المرحمة، رحمة، يرحم، وتراحم، نفس الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. أيوة، ده معنى ايه يا حضرات؟ عشان ربنا يكرمك وتنال رحمة ربنا، ولو نلت رحمة ربنا هتدخل الجنة من غير حساب ولا عتاب، لأنه في مجموعة كده يوم القيامة هيدخلون الجنة برحمة الله على طول، مش هيتحاسبوا يعني. طيب، جميل. وربنا سمى الجنة رحمة على فكرة. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. في رحمة الله، في رحمة الله اللي هي الجنة. طيب، فربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا الطريق، بيقول لك يلا انت قدامك عقبة اقتحمها هتروح الجنة بقى. طيب، نقتحمها ازاي؟ ايه؟ الفك رقبة. القرآن يفرق ما بين تحرير رقبة وما بين فك رقبة. تحرير رقبة يعني راجل كان عبد يباع ويشترى، فانت اشتريته وحررته لوجه الله، ده اسمه تحرير رقبة. طب فك رقبة، ده واحد مديون غارم، الدين هم بالليل ومذلة بالنهار، فهو مهموم مذلول لأنه مديون. فأنت ربنا سبحانه وتعالى أكرمك وجعلك سبب أنك تقضي الدين بتاعه ده، كده أنت فكيت رقبته. عارفين النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة المسجد فوجد واحد من الصحابة اسمه أبو أمامة. كل ما يدخل النبي لقى أبو أمامة ده قاعد. أنا بتخيل المنظر، يعني بتخيل، أنا كرمضان اللي بتخيل إنه قاعد كده يبدو عليه إنه زعلان. عارف لما تدخل تلاقي واحد حط إيده على خده مثلا، تقول له مالك، في إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يبدو إنه أرى شخصية أبو أمامة ده، فلقاه مكروب باين عليه، محزون مهموم، فراح سأله: يا أبا أمامة، ما لي أراك تجلس في المسجد في غير وقت الصلاة؟ هو النبي يقصد انت ايه اللي لا، هو بدل ما النبي يقول له ما لي اراك مهموما او حزينا او بقول له انا كل ما ادخل عليك قاعد في الجامع، يعني ايه ما بتشتغلش، ما عندكش حاجة تعملها؟ ما لي اراك تجلس في المسجد في غير وقت الصلاة؟ فرد ابو امامة وقال: يا رسول الله، هموم لزمتني وديون علي. هو مهموم قوي لانه مديون عليه ديون. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له: طب ايه رأيك انا هعلمك دعاء، لما تقوله 3 مرات صباحا و3 مرات مساء ربنا هيكرمك وهيقضي عنك دينك وهيزيل همك. الدعاء ده اظن كلنا حافظينه وبنقوله في أذكار الصباح والمساء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. عملت إيه يا أبو أمامة؟ أنا حرصت على هذا الدعاء فأزال الله همي وقضى عني ديني. تمام كده؟ طيب، فربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا في سورة البلد انه يلا اقتحموا، هلم اقتحموا العقبة. حتى احنا عندنا لفظ كده يقول لك اقتحمت قوات الشرطة، الاقتحام ده محتاج قوة. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة، دور على حد مديون وقف جنبه وسد دينه وطلعه من الغرم اللي هو فيه. وعلى فكرة ده أحد مصارف الزكاة الثمانية والغارمين، الغارم ده شوف، فده أمر مهم جدا، فك رقبة. أدي أول حاجة، ده من باب الايه؟ التراحم. حتى النبي سئل عليه الصلاة والسلام، أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، تطرد عنه جوعا، تقضي عنه دينا. ده من أحب الأعمال إلى الله، من أحب الأعمال إلى الله إنك تقضي دين عن حد. طيب، يبقى فك رقبة. طب رقم اثنين، من باب التراحم الجميل والشيء اللي دخلك الجنة، قال أو إطعام في يوم ذي مسغبة. وده يا جماعة لازم نتنافس في هذا الأمر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من الجنة، أيما مؤمن سقى مؤمنا شربة ماء على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، أيما مؤمن كسى مؤمنا كساه الله من حلل الجنة. هو ده، يبقى عندنا رحمة بالناس، مش نظام أخويا هايص وأنا لايص. إزاي تسيب أخوك لايص يا أخ أنت يا هايص أنت؟ شوف، يبقى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. رقم واحد، فك رقبة، قضاء الدين عن المديونين الغارمين، مساعدة الغارمين. شوف ده، في ناس بتقضي فترة عقوبة في بسبب الغرم ده، في ناس بتأدي فترة عقوبة دلوقتي ما اسمهاش مصلحة السجون، اسمها الحماية المجتمعية، يتلاقي في نزيل في السجن لأنه مديون. طيب، لما احنا نبقى خمس ست أصدقاء كده ونجمع من بعض ونطلع يا جماعة عايزين، تلاقي ست غارمة عشان تلاجة اشترتها لبنتها في جوازها ولا غسالة ولا الكلام ده كله، ده الإيمان الحق، الإيمان العملي بقى، مش اللي باللسان. قالت الأعراب آمنا، قالت، هو مش باللسان، قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لأنه الإيمان جوارح، الإيمان عمل. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، وده الإيمان الحق. يبقى رقم واحد، فك رقبة. اثنين، قال أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني ذي مجاعة، يعني في أزمات، يعني تلاقي بقى الاقتصاد العالمي بقى والدنيا وارتفاع سعر النفط والناس كلها بتشتكي في العالم كله بيشتكي. طب نعمل ايه يا جماعة؟ نعمل ايه؟ نأكل الناس، نعمل اطعام للناس. يعني ده القرآن يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. عايز اقول لحضراتكم على حاجة مهمة جدا هتندهشوا ليها، انا كل ما اقرأ المشهد ده والله اتعجب، وبتهيأ لي بعد ما أقول لكم المشهد ده وإحنا في تراحمه كل الناس هتتراحم. حاجة كده يعني خيالك مش هيجيبها مهما أقول لك. مكافأة النبي أعلنها عليه الصلاة والسلام فوق خيالك. يا للدرجة دي حاجة قوية جدا. حاجة قوية جدا وعظيمة جدا، تعالوا نعرفها مع بعض.
0: انتوا لسه مع تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام على كيفك.

0: انتم مع تراحموا مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: بقول لحضراتكم مستمعينا الاكارم واحنا في تراحموا وبنحاول نقتدي بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو نبي الرحمة، اللي هو قال أنا رحمة مهدى، إنما أنا رحمة مهدى عليه الصلاة والسلام. في رحمته صلى الله عليه وسلم بنترحم مع المجتمع. اتعلمنا من صورة البلد إنه من التراحم إن احنا نقضي الدين عن المدينين، إن احنا الغارمين دول نسد عنهم عشان يبقوا في وسط أهليهم، ولأنه الدين هم بالليل وما ذلتهم بالنهار. والأمر الثاني أمر مهم جدا، الإطعام. ولما تقرأ القرآن الكريم تجد دايما القرآن بيحتفي بالإطعام، إنك تأكل. هتتجوز يقول لك في وليمة اسمها وليمة العرس، هتأكل. ربنا رزقك بمولود في حاجة اسمها العقيقة، شفت؟ طب في حالة وفاة كان النبي يقول اصنعوا لآل جعفر طعاما. احنا زمان عندنا في الفلاحين لما كان يبقى في حالة وفاة في البلد تلاقي كل بيت مطلع صنية ولا صنيتين اكل. والله العظيم صنية بقى ايه اللي رز وخضر وسلطة، واللي عامل لحوم واللي عامل دجاج الطيور. ناس اهل كرم، اهل كرم، شفت ازاي؟ والقرآن بقول لحضراتكم بيحتفي قوي بقضية الإطعام دي. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ ربنا بيكلمنا عن ضيوف. وإذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل. بيكلمنا أنه إزاي بيضيفهم. واحد يقول لي يعني القرآن بيهتم بالتفاصيل دي، ودخل وجاب عجل والعجل سمين ده في حجمه، وطريقة أكل طبخه بقى حنيذ يعني مشوي، ها؟ بيهتم بالتفاصيل دي. ما النبي علمنا كده، النبي علمنا إطعام الطعام. والقرآن قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كان من الثواب العظيم لهؤلاء الناس إنه ربنا سقاهم. يعني أحد المنح العظيمة اللي ربنا ادها للناس اللي بيطعموا الطعام دول، منحة منهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يا نهار ابيض على الجمال، يا نهار ابيض على الجمال. ربنا بيسقيهم ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. حاجة عظيمة قوي. طيب قلت لحضراتكم بقى ان انا اقول لكم على مفاجأة رهيبة وعظيمة. مين فينا يعرف غلاوة الحسين عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا نهار ابيض، الحسين ده كان ده حبيب النبي حبيب النبي قوي. يعني النبي يقول يعني حسين مني وانا من حسين. ايه رايكم في التعبير ده؟ حسين مني، ماشي حسين من النبي، ماشي. وكان شديد الشبه برسول الله، سيدنا الحسين كان شديد الشبه برسول الله. طب وسيدنا الحسن أخوه الكبير، أخو الحسين الكبير؟ الحسين كان شديد الشبه برسول الله في الجزء العلوي اللي هو يعني عين النبي وحاجب النبي وخدود النبي وهكذا، ملامح الوجه بتاعت الحسين زي النبي عليه الصلاة والسلام، شديد الشبه برسول الله. الحسن بقى القدم الركبة المفصل كده يعني نص التحتاني، كان شبه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كان شديد. يعني لما تبص لقدم الحسن تلاقيها يعني شديدة جدا من قدم النبي عليه الصلاة والسلام في الشبه يعني. فالحسين النبي كان بيحبه قوي ويشيله. هو بيخطب الجمعة سيدنا النبي يدخل، حسين النبي يقطع الخطبة وينزل يشيل الحسين ويطلع يكمل الخطبة، كان يحبه قوي. وكان النبي يبقى ساجد ويجي حسين يطلع فوق ظهر النبي ما يقومش من السجود لحد ما الحسين ينزل. فالنبي قال جملة حسين مني وأنا من حسين. يا اللي عايز يعني يلاقي النبي يعني شوف، حب الحسين، شوف يحبك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. حسين مني وأنا من حسين، جملت مني وأنا منه ديت، جملت مني وأنا منه، هل اتقالت لحد غير الحسين؟ العجيب في الموضوع بقى اتقالت ازاي، اتقالت لمين، اتقالت لمين؟ تعال نقرأ الحديث ده عشان بعد الحديث ده ما تسمعوا حضراتكم والمفاجأة ديت حنتنافس، شوفوا حنتنافس في الخير من باب تراحموا. النبي عليه الصلاة والسلام اتكلم عن الأشعريين. مين الأشعريين دول؟ اللي هم منهم أبو موسى الأشعري، صحابي جليل من صحابة رسول الله. إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، يعني كانوا مسافرين يعني، ولهم مسافرين في الغزو الزاد اللي معاهم قل، يبقى ده في الغزو، أو قل طعام عيالهم بالمدينة، يعني سواء هم برا الأشعريين دول، سواء هم في الغزو والزاد اللي معاهم قليل قوي، أو هم في المدينة والأكل اللي معاهم قليل قوي، عملوا إيه؟ جابوا زي فرشة كبيرة كده، وكل واحد يجيب اللي عنده يحطه على الفرشة دي، جمعوا كل اللي عندهم واقتسموه بينهم بالسوية. تخيل ان في عيلة تيجي تقول لك ايه، يلا كل رجالة العيلة ييجوا هنا، ايوه، ويفرشوا فرشة كبيرة وكل واحد يحط اللي معاه مثلا يعني، فواحد معاه 1,000,000 جنيه حطها، واحد معاه 10,000 جنيه حطهم، وواحد معاه 10 جنيه حطها، وواحد معاه 10,000,000 جنيه حطهم، وبعد ما كل واحد حط اللي معاه قاموا مقسمينه عليهم بالتساوي. ايه رأيك في الناس دي؟ تخيل النبي رد على الفعل ده بإيه؟ هم دي كانت دماغهم الأشعريين بقى، اللي هم منهم أبو موسى الأشعري، القبيلة دي، الناس الجمال دول، يجمعوا كل الأكل اللي معاهم ويقسموا ما بينهم، فاللي ساهم بعشر ترغفة زي اللي ساهم برغيف واحد، زي اللي ما معهوش أصلا، ويقسموا ما بينهم بالسوية. النبي قال إيه بقى؟ تخيلوا، أولئك هم مني وأنا منهم. فاللي بيطعم الطعام ده تبع النبي، اللي بيراضي الناس وبيعطي الناس وبيجبر خواطر الناس تبع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. النبي بيحبه. النبي يا حضرات المستمعين الأكارم حمل إليه 90,000 درهم حطها على حصير وما استراح حتى نفدت. يعني النبي ما سابش 90,000 إلا لما وزعهم. هذا النبي محمد. ولما كان يخلص توزيع ممكن يجي له واحد يسأله الصدقة، يقول له يا رسول الله أعطيني من مال الله، أعطيني يا رسول الله من الصدقة. فالنبي يقول له أنا معيش. طب أقول لك أنت كنت محتاج إيه؟ فمثلا يقول له محتاج شعير، محتاج تمر، اللي هو محتاجه يعني. فالنبي يقول له اذهب وابتع علي، اشتري على حسابي، اشتري اللي أنت عايزه على حسابي. فبعدين قيل يا رسول الله ما حملك الله ما لا تطيق، لو معاك الديل وما معكش خلاص. فالنبي زعل. وإذا واحد من الصحابة يقول له أنفق رسول الله، أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، فالنبي قال بهذا أمرت. طبعا ما تخافش على الفلوس اللي في جيبك، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. يا حضرات النهاردة في تراحموا، بنقول خدوا بالكم من الناس المديونين، سد دين عشان ربنا يكرمك. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة، أدي قضاء الدين، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، في يوم في أزمات وغلو في الأسعار، أكل الناس واعمل شنط، اعمل شنط وزعها على الناس المساكين. وانت في الصيف هات شوية أزاز مية وانت ماشي في الشارع كده، في بعض أهالينا زي اللي بينظف في الشارع، زي اللي واقف حراسة في الشارع كده، اديله أزازة مية ساعة كده، يا سلام. شوف ازاي، ايما مؤمن سقى مؤمنا شربة ماء على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، او اطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، يتيم قريبك يعني، او مسكينا ذا متربة، وبعدين قال ثم كان من الذين آمنوا، المفاجأة بقى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. إيه اللي جاب الاتنين دول هنا؟ مش أنت راجل هتقضي دين الناس؟ آه. وهتطعم الناس وتأكلهم وتسقيهم؟ آه. بيقول لك أصبر بقى وعايزين شوية تراحم. إيه اللي جاب دول هنا؟ أصبر على إيه وأتراحم إزاي؟ تعالوا نعرف مع بعض.
0: أنتوا لسه مع تراحم تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: الحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يبقى النهارده يا حضرات في تراحموا اتعلمنا منهج قرآني عظيم. قال ربنا: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. إنك تقضي

0: المريضين المدينين. طيب وإيه تاني؟ أو إطعام في يوم ذي مسغبة، في يوم فيه أزمات وغلو في الأسعار، أكل الناس، وزع أكل على الناس. مين يتيم قريبك أو مسكين؟ وبعدين القرآن قال ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر. إيه وتواصوا بالصبر؟ ما أنت ممكن تيجي توزع على واحد فيسمعك كلمة كده ملهاش معنى، ما تزعلش، أنت مش بتعمل لله، هو ده اللي ربنا قدرك عليه. تقولوش انت اما انك راجل صحيح كذا وكذا وما تستاهلش، لا، ما هو النبي عليه الصلاه والسلام قال واحد يقول له اعطني من مال الله الذي عندك فانه ليس مالك ولا مال ابيك. ها النبي عمل ايه؟ عطاء، واجزل له العطاء. اصل انت بتعمل حاجه لله، يبقى اصبر وتواصوا بالمرحمه، التراحم. ده مش بس كده، ده الشرع الشريف بيقول ارايت الذي يكذب بالدين، القران مش كده، مش احنا بنقرا كده في القران؟ ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يعني لا يكفي انك تطعم المساكين، مش كفايه، امال ايه؟ في حاجه بعد الاطعام؟ انك تحث الاخرين، الحض اللي هو الحث، تحث الاخرين على اطعام المساكين. بمعنى ان انا رمضان ربنا وفقني وقدرت اطعم 5 مساكين، قدرت مثلا، أقوم أقول لأبو سفيان زميلي على فكرة يا أبو سفيان يا ريتك كده كل شهر طلع جزء من راتبك، اعمل وجبات، إن شاء الله تجيب شوية علب كشري، تجيب سندوتشات فول وطعمية وأنت ماشي الصبح كده توزع، تعمل وجبات كده، في وجبات بيبيعوها ب50 ب100 جنيه، شوية رز وخضار وربع فرخة، يعني ما تعملها مرة في الشهر، مرة كل شهرين، والله لو قدرت تعملها مرة كل أسبوع. أنا هنا بعمل إيه؟ أنا مش بس بطعم، أنا بحث الآخرين على الإطعام. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من عباده الرحماء، صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع تراحموا مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.

0: عيش أغاني
1: نجوم اف ام على كيفك. جديد نجوم اف ام توليت وإليانا هنعيش أغنية جديدة على نجوم اف ام.

وخطر

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
3: هو بعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين
2: بعدين

تابعونا على tiktok.com/@nujumafm. Exclusive نجوم اف ام. عمرو دياب جيت لك، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: أيوة ما.
2: مفيش أي معلومات جديدة؟
3: أمال إيه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ام اف ام تي في نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

سلاش نجوم اف ام. جديد نجوم اف ام. عزيز عبدو يا خلي أغنية جديدة.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
1: على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

جديد نجوم اف ام مروان بابلو وليجاسي شفت كلام أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: جديد نجوم اف ام مروان بابلو وليجاسي شفت كلام اغنيه جديده على نجوم اف ام.
1: عيش الاغاني
0: نجوم اف ام على كيفك. جديد نجوم اف ام سامو زين عيشني أغنية جديدة

هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
4: لا ما أعرف.
3: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
3: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
3: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا فيو مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
6: يا حبيبتي ذاكري
7: اتعبي.

0: ماشي أغاني
1: نجوم اف ام على كيفك. جديد نجوم اف ام توليت وإليانا هنعيش أغنية جديدة على نجوم اف ام.

هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا ودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمل

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: اكسكلوسيف نجوم اف ام عمرو دياب جيت لك اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا عضرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار؟

0: دلوقتي جه معاكم مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير واهلا بيكم بحلقة جديدة من كريشاندو. بمناسبة انه اسبانيا فازت بكاس العالم لكرة القدم السنة دي، طبعا كلنا فرحانين، هقدم لكم حلقة يعني جميلة جدا ونقضي فيها امسية موسيقية كلها كده بهجة ونشاط وايقاع مميز. الحلقة بتدور حوالين تأثير الموسيقى الأسبانية، الثقافة الأسبانية بالذات في الموسيقى على مؤلفين مختلفين من دول العالم. طبعاً أسبانيا ليها خصوصية سواء في الموقع أو في الجانب السياسي الجانب الفني، لأنه أسبانيا هي نقطة التقاء قارتين، قارة أوروبا وقارة أفريقيا. طبعاً نقطة الالتقاء دي تاريخياً هي النقطة اللي انصهرت فيها حضارة الشرق والغرب وتمثلت في الدولة الأندلسية وكل منجزاتها، وده طبعاً كان في فترة تاريخية سابقة كانت الحضارة العربية في أوج تألقها، وكان إسهامات العلماء والفلاسفة كان في أعلى مجد الحضارة العربية، وبالتالي الفتوحات العربية لجنوب أسبانيا وإنشاء الدولة الأندلسية ترك أثره في الفنون بشكل عام والعمارة والثقافة بشكل كبير والعلوم وكل حاجة. ومن خلال الجسر ده انتقلت كتير من عناصر الثقافة العربية الإسلامية إلى أوروبا في الوقت اللي كانت فيه أوروبا مش في أوجها، يعني كان فيه برضو تراجع في العصور الوسطى في الثقافة والمنجزات. انتقلت لأوروبا كتير من العناصر الثقافية، وخلينا نتكلم عن الموسيقى، آلات ومقامات وأشكال أو صيغ وأسلوب غناء، ويعني كتير من المصطلحات والمنجزات الفنية اللي تمت في الأندلس أو تمت في الدول العربية انتقلت إلى أوروبا، وطبعا ازدهرت وتشكلت منها بقى الموسيقى الكلاسيكية وغيرها. فنقدر نقول إنه نقطة الانصهار ما بين الشرق والغرب والخصوصية اللي بتميز أسبانيا هي دي اللي بتخليها الموسيقى الأسبانية قريبة جدا من ذوقنا وبنتذوقها بسهولة. يمكن احنا مشتركين معاها في ان احنا كلنا من ثقافة دول البحر المتوسط، بس مش بس كده، يعني انتقال اللي حصل او الانصهار اللي حصل بين الشرق والغرب خلى الموسيقى الأسبانية قريبة جدا لينا، وبالتالي ليها تميز ومش بس مؤثرة يعني او تركت اثرها علينا، لكن تركت اثرها على كتير من المؤلفين الاوروبيين وحتى في اسيا في دول مختلفة. وهو ده موضوعنا النهاردة، نشوف تأثير الثقافة الأسبانية على المؤلفين الموسيقيين وإزاي في أعمال استلهمت عناصر من الموسيقى الأسبانية لمؤلفين ما كانوش أساساً أسبان وعبروا عن طابع الموسيقى الأسبانية أعمالهم. يمكن يعني تاريخيا زي ما قلنا أوج الحضارة الأندلسية والتأثير الثقافي ده ظهر في العصور الوسطى وعصر النهضة، وانتقلت كتير من الرقصات والمقامات عبر أسبانيا. لكن حصل أنه أسبانيا انغلقت على نفسها كده ثقافيا لفترة معينة، وبالذات في عصر الباروك العصر الكلاسيكي إلى حد ما كانش ليها إسهام كبير، يعني ابتدى مركز الموسيقى أكتر يبقى في إيطاليا في ألمانيا في فرنسا في إنجلترا، لكن أسبانيا كان إسهامها يعتبر نسبيا مش كبير في الفترة دي لو القرن السبعتاشر القرن التمنتاشر. ورجعت تاني أسبانيا يبقى لها دور وتظهر أعمال المؤلفين الموسيقيين الأسبان ويبقى لها تأثير يمكن في النص التاني من القرن التسعتاشر. دي معلومة نفكر فيها أو نعرفها علشان نبقى عارفين ليه بنعرف كتير من المؤلفين يا بيبقوا ألمان نمساويين إيطاليين بالذات في فترة القرن السبعتاشر والتمنتاشر أكتر من مؤلفين أسبان. خلينا نبدأ حلقتنا النهاردة بمؤلف عاش فعليا في النص التاني من القرن التمنتاشر، هو بيعتبر يعني استثناء كده في العصر الكلاسيكي. أسلوبه الموسيقي يعني بالرغم من أن النص التاني من القرن التمنتاشر ده بنطلق عليه العصر الكلاسيكي اللي ظهر فيه موتسارت وهايدن وبيتهوفن، ويعني له طابع مميز جداً، إلا أن المؤلف ده كان أسلوبه أقرب للفترة المرحلة الانتقالية كده بين النص الأولاني والنص التاني، الفترة دي ما بين عصر كان بيطلق عليه عصر الباروك للعصر الكلاسيكي، كان في مرحلة كده انتقالية كان طابع الموسيقى فيها له طابع مختلف شوية ماهد لأسلوب العصر الكلاسيكي. الراجل ده برغم ان هو متعايش ومعاصر لمؤلفين بيألفوا بطريقة جديدة، لكن هو ارتبط أسلوبه بالفترة الانتقالية. المؤلف أساساً مؤلف إيطالي اسمه لويجي بوكريني، لكن حصل على الجنسية الأسبانية وابتدى يتأثر أو يمكن يكون من أوائل المؤلفين اللي أصولهم إيطالية، وظهرت في أعمالهم تأثيرات للمؤلفات الأسبانية في أعماله. يمكن بوكريني مش من المؤلفين اللي يعني المشهورين اسما، لكن ليه أعمال مشهورة. هو كان عازف تشيلو، كتب كتير لمؤلفات آلة التشيلو اللي هي الكمانجة الكبيرة اللي بيبقى العازف قاعد وحاطط الآلة بين ساقيه، فطبعا صوتها دافئ وعميق ورخيم بشكل أساسي. إلى جانب مؤلفات آلة التشيلو كتب أعمال يعني لمجموعات صغيرة اللي بنسميها موسيقى الحجرة، منها خماسي للوتريات، وكان آخر حركة في الخماسي ده خماسي للوتريات، يعني خماسي لخمس آلات وترية. آخر حركة من حركات الخماسي أطلق عليها فاندانجو. فاندانجو دي رقصة أسبانية شهيرة، فعلاً هنحس على طول بالإيقاع الأسباني أول ما نسمع الفاندانجو، وخصوصاً أنه بصوت آلة الكاستانيات بيبقى واضح جداً وبيحسسنا على طول بروح وطابع الموسيقى الأسبانية اللي ظهرت تأثيرتها على بوكريني المؤلف الإيطالي. خلينا نبدأ حلقتنا بفاندانجو بوكريني ونرجع نكمل رحلتنا عن تأثير الثقافة الأسبانية على المؤلفين الموسيقيين الكلاسيكيين في العالم كله.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصة.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديث تصنيف.
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس
1: دلوقتي. تقدروا تابعوا

0: نشاط ملك على ميوف آن.
1: من الدول القريبة من أسبانيا، الدول دي المتطلعة دايماً لمعرفة الآخر، استلهام عناصر ثقافية من أماكن مختلفة في العالم، وخصوصاً الأماكن الغريبة عن الثقافة الأوروبية وتطبينها في أعمال الموسيقى. طبعاً الدولة يعني مشهورة جداً بالاهتمام بمعرفة الثقافات الغريبة عليها هي فرنسا. فطبعاً ما نقدرش نتكلم عن التأثر بالطابع الأسباني أو الأعمال اللي استلهمت الطابع الأسباني لمؤلفين مش أسبان إلا ما نذكر المؤلفين الفرنسيين. كتير منهم ضمنوا الطابع الأسباني يا إما بحكم إن هم مولودين في مناطق قريبة من أسبانيا، أو لأنهم بيسمعوا الموسيقى الأسبانية وبتأثروا بيها وبيقدموها. أشهر نموذج جميل جداً ومهم في الموسيقى هي طبعاً أوبرا كارمن، اللي موضوعها أو المكان الأحداث في أسبانيا عن كارمن الفتاة الجميلة اللي كانت أغوت واحد من الضباط دون خوسيه، وبعد ما هرب معاها وهربها مع مجموعة من المجرمين ثبته علشان مصارع سيران دون سكاميليو وحست فيه قوة أكتر وتركته، فكانت النتيجة نهاية مأساوية بأن دون خوسيه قتل كارمن. لكن بالرغم من الأحداث اللي بتنتهي نهاية حزينة، أوبرا كارمن الحقيقة لمؤلفها الفرنسي الشهير جورج بيزيه كان فيها فقرات موسيقية جميلة جداً، وكلها فيها نشاط وحيوية الإيقاع الأسباني والرقصات الأسبانية، وده على الرغم من إن بيزيه ما زارش أسبانيا ولا درس فيها، واستخدم مخزونه من ما سمعه من الموسيقى الأسبانية وحاول يستلهمه في الأوبرا بتاعته. الغريبة بقى أن الأوبرا دي في حياة بيزيه وهي كانت من أواخر أعماله محققتش نجاح، ويمكن كانت سبب حزنه ووفاته، لكن تحقيقها للنجاح تم بعد وفاته، أنها بقت يعني واحدة من أشهر الأوبرات بشكل عام، وفي نفس الوقت ألحانها من أشهر الألحان المرتبطة بالثقافة الأسبانية، على الرغم من أن كتير من المؤلفين الأسبان شافوا فيها أنها مش يعني قريبة قوي، أو أن الطابع الأسباني فيها سطح شوية ما هواش عميق، إلا أن لازالت أوبرا كارمن من أهم الأوبرات اللي بتميز أو بترمز للطابع الأسباني. هنسمع فقرتين من فقرات الأوبرا، واحدة منهم فاصل بيسبق الفصل الرابع، وهو بيزيه استخدم فيها طابع رقصة أسبانية شهيرة جاية من منطقة في أسبانيا كانت مملكة، اللي هي مملكة الأراغون، والرقصة دي يطلق عليها الأراغوناز أو أراغونيز يعني على حسب طريقة النطق، لكن على طول هنستشعر الطابع الحيوي النشط وصوت الإيقاعات الأسبانية بشكل أساسي. أما الفقرة الثانية هي أغنية اللي هي شانسون بوام أو أغنية بوهيمية أو غجرية، برضو فيها كارمن بتغني لأصحابها وبينضم ليهم دون خوسيه أثناء هروبهم، وكلها بقى بتبتدي الرقصة تستخدم صوت التامبورين اللي هو زي الرق بتاعنا بس ما فيهوش الغشاء بالإيقاع بتاعه، ومنحس على طول الإيقاع الأسباني مميز، بالذات إن الأغنية بتتحول بعد كده ليه مقطع ترالا لالا في غناء كارمن البطلة مع أصدقائها. خلينا نسمع الفقرتين ونرجع نكمل رحلتنا مع أعمال تانية بتعبر عن تأثير الثقافة الأسبانية على الموسيقى الكلاسيكية في العالم كله.

0: للسمع كريشندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: ومن المؤلفين الفرنسيين اللي تأثروا بالطابع الأسباني في أشهر عمل كتبه للأوركسترا وسماه إسبانا، المؤلف اسمه إيمانويل شابري، يمكن برضو مش مؤلف شهير لكن له عمل شهير جدا. يمكن لما نسمع الموسيقى نحس ان احنا سمعناها كموسيقى تصويرية للأفلام الأبيض واسود المصرية القديمة. المؤلف ده أهله ما كانوش موافقين يتعلم الموسيقى، فدرس الحقوق وابتدى يعلم نفسه التأليف الموسيقي بنفسه بشكل غير منتظم، عشان كده نحس انه أسلوبه الموسيقي متحرر غير المؤلفين اللي درسوا التأليف بشكل أكاديمي منتظم. هو راح يزور أسبانيا هو وزوجته في أجازة، سمع طبعاً الموسيقى الأسبانية وتأثر جداً بالطابع الأسباني بكل حاجة، عشان كده كتب عمل للأوركسترا سماه رابسودية أسبانية، وبعد كده أطلق عليه إسبانا أو أسبانيا، وحاجة لصديقه اللي كان مهتم بالألحان والإيقاعات الشعبية الأسبانية، حاجة بقى مغامراته في أسبانيا وإزاي إيه اللي سمعه وإيه الأماكن اللي زارها والتأثير الثقافة الأسبانية عليه. خلينا نسمع العمل ده لشابريه ونشوف فعلا احنا سمعناه قبل كده كموسيقى مصاحبة للأفلام بالذات الأفلام الكوميدية ولا ما خدناش بالنا منه. نسمع إسبانا لشابريه ونرجع نكمل رحلتنا مع إسبانيا والموسيقى الكلاسيكية لمؤلفين مش إسبانيا.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: قولي انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة ان محدش يفهم حاجة.
0: عشان الوقت بفلوس.
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى عادل.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
2: انتوا مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
4: طبعا عمل حلقة عن مؤلفات مستلهمة الطابع الأسباني، مؤلفين مش أسبان، ده حاجة يعني محتاجة حلقات كتيرة، لأنه طبعا الموضوع ده يعني حصل لمؤلفين من جنسيات مختلفة، وفعلا الطابع الأسباني له خصوصيته وتميزه، وطريقة الرقصات وطابعها والإيقاعات بتاعتها مميزة جدا، بتخلي كتير من المؤلفين يعني ينجذبوا للطابع ده. المرة دي بقى في اللينك ده هنروح لألمانيا لمؤلف ألماني من أصول بولندية اسمه موريتس موسكوفسكي. المؤلف ده كان مشهور جدا بمقطوعات البيانو الجميلة جدا والرومانتيكية، اللي شاف بعض النقاد إن فيها طابع كأن موسكوفسكي ده خليفة لشوبان، طبعا معروف جدا طابع الرومانتيكي الشاعري الرقيق لمؤلفات البيانو لشوبان اللي أطلق عليه شاعر البيانو. فكون النقاد والجماهير يعتبروا أنه موسكوفسكي ده خليفة لشوبان، يبقى نتوقع أن احنا نسمع أعمال رقيقة ورومانتيكية وفي نفس الوقت بقى فيها طابع أسباني. هو موسكوفسكي كتب مجموعة من الرقصات الأسبانية مصنفة 12، كان في الأصل كتبها لبيانو دوات أو ثنائي البيانو هنا، أو اللي بنطلق عليه كاترما، 2 عازفين على آلة بيانو واحدة. وبعدين بعد ما قدمها رجع عاد كتابتها لآلة بيانو لعازف، يعني بيانو سولو، عازف واحد على آلة البيانو، وبعدين بعضها وزعها للأوركسترا. هنسمع رقم 2 من مجموعة الرقصات الأسبانية، وهي معتدلة في سرعتها، وهنحس كده بلحنها الرومانتيكي الرقيق، وبعدين هنحس ان السرعة بتزيد والطابع الأسباني بيبان على طول، ولكن بأسلوب شاعري رومانتيكي. خلينا نسمع رقصة رقم 2 من رقصات أسبانية مصنف 12 ليا موريتس موسكوفسكي، ونرجع نكمل رحلتنا ونختم عن التأثير الأسباني على الموسيقى الكلاسيكية الغربية.

0: بوم اف ام على كيفك. صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموق على نجوم اف ام.
2: وفي اللينكات اللي فاتت الحقيقة احنا قدمنا التأثيرات الأسبانية بس على مؤلفين من دول أوروبية، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، لكن يا ترى هل اقتصر التأثير الموسيقي الأسباني ده بس على الدول الأوروبية ولا انفتح على قارات تانية؟ في اللينك ده وهو اللينك الختامي هنقدم تأثير الموسيقى الأسبانية على مؤلفين منطقة بعيدة عن أسبانيا، وهنروح روسيا لاتنين من أشهر مؤلفين الروس اللي كتبوا أعمال فيها تأثير الموسيقى الأسبانية، سأطلق عليها ما يوحي بأنها أسبانية بشكل أو بآخر من وجهة نظر بقى روسية. التأثير الأسباني على المؤلفين الروس ظهر في النص الثاني من القرن 19 وفي اللي بنسميه العصر الرومانتيكي، وفترة كان ظهر الاتجاه القومي في روسيا. مجموعة من المؤلفين اهتموا بأنهم يستلهموا تراثهم الموسيقي الروسي الشعبي ويستخدموه مع تقنيات التأليف الموسيقى الكلاسيكية الغربية، لكن في الوقت ده برضو التزامن مع وجود تأثيرات موسيقية أسبانية بيستمعوا ليها في روسيا، فابتدت تظهر مع اهتمامهم بالموسيقى الروسية أعمال أطلقوا عليها أسبانية بشكل أو بآخر. ده طبعا ظهر عند كتير من المؤلفين من أوائل الأب الروحي للموسيقى القومية الروسية جلينكا لمؤلفين روس مختلفين. أنا اخترت لكم فقرتين جمال جدا، الأولى للمؤلف الشهير بيوتر تشايكوفسكي اللي احنا نعرفه من الباليهات المشهورة بتاعته بحيرة الباجا والجمال النائم وكسرت البندق. وكسرت البندق البطلة كلارا بتروح رحلة كده خيالية لمملكة الحلوى، وهناك هي والأمير وبيشوفوا مجموعة من الرقصات في مملكة الحلوى، كل رقصة جاية من مكان مختلف ومرتبطة بحلوى أو مشروب من المشروبات. فكرة خيالية، لكن تشايكوفسكي من ضمن الرقصات استخدم الرقصة الأسبانية، والرقصة الأسبانية بقى بطبيعها وإيقاعها النشط والصوت الكاستانيات، ويعني رقصة مثالية كمان بطابع الألوان الأوركسترالية الجميلة لتشايكوفسكي. والرقصة دي كانت مرتبطة بالشوكولاتة، يعني هي رقصة الشوكولاتة هي الرقصة الأسبانية. أما الفقرة التانية فهنسمعها برضو من مؤلف روسي مشهور جدا هو نيكولاي ريمسكي كورساكوف. نيكولاي ريمسكي كورساكوف احنا نعرفه مشهور عندنا جدا بعمله المشهور قوي شهرزاد اللي سمعناه كتير جدا في قصص ألف ليلة وليلة اللي كانت بتتقدم في رمضان وفي الإذاعة. فموسيقى ريمسكي كورساكوف من أشهر، وشهرزاد بالذات من أشهر الأعمال الكلاسيكية اللي كتير من المصريين يعرفوه. المرة دي بقى هنسمع لريمسكي كورساكوف العمل اللي أطلق عليه كابريتشو أسبانية. كابريتشو الكلمة دي معناها أو منترجمة على إنها نزوة، وليه بقى بنقول نزوة؟ لأنها عمل موسيقي بيتميز بالتقلب المزاجي، في لحظات هدوء، في لحظات نشاط وحيوية، في لحظات توتر، ففي حالات مزاجية مختلفة في الموسيقى. هو كتبها للأوركسترا من خمس أجزاء أو خمس أقسام. أول قسم سماه البرادة ومعناه أغنية الصباح، هي موسيقى كده نحس فيها أنها رقصة احتفالية استلهمها من رقصة

هي منطقة أستوريا في أسبانيا، واللي عادة بيحتفلوا فيها بشروق الشمس، وطبعا بنسمع صوت آلة نفخ الكلارينات بتدينا اللحن الأساسي، وبعدين الوتريات والفيولين الصولو كمان بتعيد اللحن ده. الحركة التانية هي عبارة عن تنويعات على لحن بتعزفه آلة نحاسية اسمها آلة الكورنو، ودي آلة يعني طابعها كده رخيم وصوتها مش نفاذ زي الترامبت والآلات النحاسية التانية، لكن صوتها فيه دفء معين فبتأدي لحن، وبعدين اللحن ده بيتكرر، بس كل مرة يتكرر بتنويعات أو بتغييرات عليه. الحركة الثالثة بنلاقي بنسمع اللحن الأساسي أو اللحن الألبرادة بيتكرر تاني، لكن بتوزيع موسيقي مختلف. وبعدين بتيجي الحركة الرابعة واللي هي اسمها مشهد وأغنية غدارية، بتبدأ بنوع من التقسيم، وبعدين اللحن الرئيسي بيظهر بطابع أسباني مميز. الحركة الأخيرة بقى هي قايمة على رقصة شهيرة بأستوريا في أسبانيا، من أشهر الرقصات الأسبانية اللي هي الباندانجو، كنا ذكرناها في اللينك الأولاني، وهي رقصة من شمال أسبانيا. وبعدين بنلاقي العمل كله بينتهي بأصداء اللحن الأولاني، لحن الألبرادة أو لحن الصباح. حاليا نسمع، يعني يمكن نقدر نسمعها كلها أو جزء منها، من كابريتشو أسبانية كفقرة تانية بعد الرقصة الأسبانية، رقصة الشوكولاتة لتشايكوفسكي. هنسمع كابريتشو أسبانية لريمسكي كورسكو، واللي أتمنى الحلقة تكون عجبتكم، على وعد بلقاء جديد في حلقات جديدة ونكمل فيها موضوع أسبانيا برضو الأسبوع القادم. ألقاكم على خير وتصبح على خير.

0: كنتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: عيش الأغاني
2: نجوم اف ام على كيفك.

جديد نجوم اف ام مروان بابلو وليجاسي شفت كلام اغنيه جديده على نجوم اف ام.

جديد نجوم اف ام مروان بابلو وليجاسي شفت كلام اغنيه جديده على نجوم اف ام

هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: ساعة مع نجمة كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا النجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: Exclusive نجوم اف ام. عمرو دياب جيت لك، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

صباحك. عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM ونجوم

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. جديد نجوم اف ام سامو زين عايشني أغنية جديدة.

جديد نجوم اف ام كايروكي وحدي أغنية جديدة على نجوم اف ام.

جديد نجوم اف ام كايروكي وحدي. وحدي. وحدي أغنية جديدة على نجوم اف ام

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رقم.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: البلد.
1: دلوقتي جه معادكم مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على كل اللي بيسمع نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي. البوب الصالح معاكو على الهوى وميكسولوجي أجمد ميكسات وريميكسات وكل التراكات اللي بتحبوا تسمعوها من الساحة العالمية تسمعوها معانا دايما في نفس الميعاد. طبعا قبل أي حاجة نتمنى لكم ويك أند جميل لذيذ عسول مسكر، وإن شاء الله يعني ربنا مرتب عليكم الجو الحر ده ومروقين ومبسوطين مستمتعين بالويك أند وأجواء الصيف. طبعا تقدروا تتواصلوا معنا في أي وقت عن طريق واتساب 015-595-5006، وهتلاقونا دايما على facebook.com/نجوم FM، والهاشتاج بتاعنا دايما وأبدا ميكسولوجي MIXOLOGY. حلقة النهاردة إن شاء الله مصحصحة كده مفيقة زي ما بنقول، واخدة الطابع والمود الصيفي، وتعالوا نبتدي بالميجا ستار اللاتيني جي بالفين وميكس كده أو ميني ميكس اسمه نو هيتس. يلا بينا.

0: سلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء، برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: سلام في الزحمة.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.
0: انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
3: نجوم اف ام 100.6، الاذاعه رقم 1 في الوطن العربي، والبوب الصالح لسه مكمل معاكم ميكسولوجي واجمد ميكسات وريميكسات وكل التراكات اللي بتحبوها من الساحه العالميه. ان شاء الله يبقوا موجودين معاكم النهارده او في حفله النهارده. يعني البرنامج ده في بداياته كان معروف ان هو حفله نجوم اف ام، فان شاء الله تستمتعوا بحفله النهارده زي ما بيقولوا كده. وطبعا دايما قبل اي حاجه، في اي لحظه عايزين تتواصلوا معانا تسمعوا حاجه معينه، احنا الواتساب 0155955006، وهتلاقونا دايما على منصه اكس، الهاشتاج هو ميكسولوجي باللغه الانجليزيه MIXOLOGY. لكل الناس بقى اللي بتحب الالكترونيك ميوزك، الميكس اللي جاي بكل بساطه اسمه كلوب انثمز. نروح لكلوب انثمز ونرجع على طول.

0: ونجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: تابعونا على x.com/nogumfm.
0: انتوا لسه مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
3: ميكسولوجي على نجوم اف ام 100.6، الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي، وطبعا الميكس الثالث دايما ميكس آلة الزمن. وزي ما اتفقنا احنا مش هنكلبش في حقبة زمنية معينة، احنا هنقعد ننط من سنة لسنة، من حقبة لحقبة، وطبعا ما يبقاش تماما ميكسولوجي من غير الريميكسز بتاعته. وطبعا هنرجع بقى ريترو ريميكسز، نرجع بقى لتاريخ البرنامج من اول ما ابتدى لغاية اللحظة اللي احنا فيها دي. تعالوا نطير للشوية الجامدين دول والريترو ريميكسز.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاثة من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
1: على تردد 11900 راس. تابعونا على youtube.com/@نجوم اف ام. انتوا مع ميكسولوجي مع ايهاب صالح على نجوم اف ام.
4: البوب الصالح وإيهاب صالح لسه موجود معاكم على نجوم اف ام 100.6، الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي. ورب يكون عجبكم الميكس اللي فات، الريترو ريميكسز. اما الميكس او الريميكسز اللي جاية اسمهم بيتش كلاب ريميكسز، الحاجات بقى اللي بتسمعوها وانتوا ايه في مكان معين على شاطئ معين، تلاقوا الدي جي او المزيكا اللي شغالة في المكان ده عادة في الوقت ده بتبقى المود ده من المزيكا، عشان كده مسمينهم بيتش كلاب. لكن البيتش كلاب تراكس بقى دول بيتش كلاب ريميكسز. كنا سمعنا ريترو ريميكسز، دلوقتي نروح لبيتش كلاب ريميكسز. ما تنسوش ابدا الواتساب 015 59 55 1006.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالي نجوم FM
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.
2: وانت؟

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجومفام. انتوا لسه مع ميكسولوجي مع ايهاب صالح على نجوم اف ام.
1: ميكسولوجي على نجوم اف ام 100.6 الاذاعه رقم 1 في الوطن العربي. والبوب الصالح لسه موجود معاكم ولكل الاي دي ام هيدز او الكترونيك دانس ميوزك كالعاده بكل مشتقاته. احنا كنا ابتدينا في بدايه البرنامج بكلوب انثمز، لكن دلوقتي بقى الناس اللي بتحب حته بقى ايه نشتق اكتر نروح لحته الترايبل، والميكس اللي جاي ده اسمه ذا فيوتشر ترايبل، فان شاء الله يعجبكم جدا. ميكس مصحصح، ميكس صيفي بحت، ميكس مولع، ما نقدرش نقول عليه غير كده. البيتس اللي جاية دي سخنة سخنة سخنة. يلا يلا بينا.

This is how.

0: نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
0: انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
2: ميكسولوجي على نجوم اف ام 100.6 الاذاعه رقم 1 في الوطن العربي. والبوب الصالح لسه موجود معاكم كعاده. البرنامج في الميكس الاخير ده دايما بنختلف تماما ودايما بنغير الجانر بتاعه المزيكا، ودايما تلاقوا حاجه يا اما بنلعب بقى ميجا ميكس او الت ميكس لحد من الميجا ستارز او السوبر ستارز، او بنروح لجانر مختلفه تماما، او هنعمل اللي احنا لسه هنعمله حالا ده. احنا طبعا العبد لله من الناس اللي بتحب المزيكا الار ام بي جدا، الريذم اند بلوز والار ام بي لغايه النهارده بعد البوب. ناس كتير جدا حتى نجوم الوطن العربي بيحبوا دايما يبقى موجود في الالبومز بتاعتهم او الميكس بتاعهم، دايما يبقى فيه اغنيه او اتنين قايمه على مود الار ام بي. لكن الار ام بي النهارده ار ام بي covered in dance، يعني واخدين بقى الاغاني الار ام بي الشهيره جدا ومودينا بقى في حته الاي دي ام والدانس، يعني خلطبيطة او يعني كومبو غير معتاد تماما، مش هتسمعوه غير في ميكسولوجي. فتعالوا نقصر الكلام ونروح للميكس ده، يلا بينا.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: سادتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله. الخطر بعيد حلو ابو عمر.

وخطره

0: فيلمستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا لسه مع ميكسولوجي مع ايهاب صالح على نجوم اف ام.
1: كل يوم جمعة على نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي. إن شاء الله دايما يبقى معاكم البوب الصالح ودايما مستمتعين بنجوم اف ام وكل حاجة بتحصل على نجوم اف ام ودايما على كيفك. طبعا شكر كبير جدا للناس اللي كانت معانا على السمع والناس اللي بتتواصل معانا على السوشيال ميديا وعلى الواتساب الرسمي بتاع نجوم اف ام. طبعات كتير قوي. طبعا برضو انا بعت تحية لبروديوسر البرنامج والصديق العزيز والغالي على القلب وأكتر من أخ بالنسبة لي محمد مرسال على تعبه معانا. وإن شاء الله نتقابل يوم الجمعة الجاية في نفس الميعاد في نفس البرنامج إن شاء الله. واسيبكم بقى مع تراك Anxiety لسليبي هالو. يلا بينا، تصبحوا على خير والسلام عليكم.

0: كنتم مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

0: صباحك
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش صباحك.
2: سادتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
3: وشوطة من بعيد حلوة أبوكم.

وخطره

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتوا لي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرص، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرص والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: اكسكلوسيف نجوم اف ام. عمرو دياب جيت لك اغنيه جديده على نجوم اف ام.
1: جيت

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا.

0: كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات مفتاح الجنة كلمة، تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
3: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: استنوا فريق حلم ممثل مصر والحائز على بطولة The Genuine Cup العالمية لكرة القدم. هنسمع حكايتهم الملهمة ورحلة كفاحهم اللي وصلتهم للفوز بالبطولة في حلقة خاصة من في الاستاد مع محمد عبد الوهاب أوبا يوم الاثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
4: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام.

0: كذاب. عيش الأغاني نجوم اف ام على كيفك
1: اكسكلوسيف نجوم اف ام. عمرو دياب جيت لك أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: عاوز توصل لبيت العز؟ ابتسم، تفائل، وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها، وتعال معايا. نجوى إبراهيم.
1: بيت العز مع نجوى إبراهيم كل يوم خميس من الساعة 1 للساعة 2 الظهر برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، على نجوم FM ونجوم FM TV.

0: موقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
3: وبعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عادة.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: نفسي تبقي سامعه اللي جوايا دلوقتي.
1: ايوه سامعاه وحاسه بيك وباللي عايز تقوله يا عين.
0: انا مش مصدق ان حلمي اتحقق وانت معايا دلوقتي. انا
1: قول قول يا عيد. انا سامعاك.
0: انا بحبك من قبل ما اشوفك.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
1: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهوا، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معانا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
5: ايه ده؟
6: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.
7: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
8: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
7: طب غني المزيكا.